0: بنيات حيلوا شويكي يا بنيات
1: يا عمي
2: بس نضل بدو ضوي ضهر
3: بدو ضوي ضهر الشيء
2: ويضوي أكبر

عيش حياتك. وخليك

0: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
1: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
0: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
2: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.

0: وخليك شبابي.
1: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
2: لا، إيش هو؟
1: هو تحدي عد كرات القدم. تخمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
2: فنان، إيش ننتظر بعد؟
1: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرات القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
1: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
0: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
2: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.

0: وخليك شبابي.
1: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
2: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
1: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
3: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.

0: سمعوا 90.5 مصر و 98.5 صرنا. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
2: لا، إيش هو؟
1: هو تحدي عد كرات القدم. تخمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
2: فنان، إيش ننتظر بعد؟
1: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرات القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.

0: صديق شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

Ojíš, hajete. Leave.

برنامة لخدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

عني كنت ما خليها وكثير أتعب على جانا. أعلمكم تركني ليه؟ لأنه صار بإمكانه ومثل ما جابت الصدفة بخلي حسابه للصدفة. وإذا هو فاهم سلوبي أنا حافظ نقط.

موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي

0: وخليك شبابي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: وخليك شبابي.
1: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
2: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
1: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
3: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي.

0: داي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
2: لا، إيش هو؟
1: هو تحدي عدد كرات القدم. خمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
2: فنان، إيش ننتظر بعد؟
1: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرات القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

أيوة كذا، خليك في المود وخلي مشوار السبت رفيقك. عبدالله بن سيف راح يكون معاكم كل سبت من الساعة 5 ل 7 المساء على الشبيبة FM، وخليك شبابي.

أسعد الله مساكم بالخير مستمعينا ومشاهدينا الأحبة، مساء الشغف ومساء الطموح، مساء الروح الشبابية العالية اللي دائما شعلتها أنت عزيز المستمع. يا هلا ومرحبا ومية مسهلة بعزوتنا وأحبابنا وكل من يتابعنا كعادتكم التي لا تتغير، تنورون مشوار السبت مثل ما عهدناكم. حياكم الله في موعدنا الأسبوعي مشوار السبت، هذا البرنامج اللي يطلع عليكم كل سبت من الساعة 5 إلى 7 المساء. الشبيبة FM دائما معاكم وين ما تكونون، سواء كان عبر تردداتنا أو عبر البثنا المرئي في مختلف منصات التواصل الاجتماعي. مساء الخير، مساء الفرح، إن شاء الله مساءكم جميل وسط الأجواء اللي صراحة الجو صاير يعني كيف ممكن نفسره الآن. المتابعين زهم الله خير رسلولنا، عندنا أمطار في الداخلية وعبري، مسقط شوية رطوبة، والجنوب ما يحتاج أتكلم، البساط الأخضر والرذاذ الطيب يا بختكم والله. نقول 4 يوليو رسميا دخلنا يا جماعة، احنا في في في بشكل عام في قلب الصيف والأجواء نوعا ما حارة، لكن دائما نحاول نخليها كذا حماسية مولع بالنشاط يعني مثل ما عهدناها، وتكون هذه الحلقة إن شاء الله عليكم خفيفة وفيها من الشعلة الإيجابية ومثل ما عهدناها. مشوارنا اليوم متخصص للناس اللي تحب الحياة، فيها من الروح الشابة اللي تصنع من التحدي فرصة ومن الويكند مساحة جديدة لتنمية الشغف والانطلاق. اللي جالس في سيارته واللي ماسك الخط الحين واللي مجهز كذا نوع العزبة وعدة الفي 60 ولا شنطة الرحلات مثل ما يقولون، واللي يضبط أموره عند طلعة مسائية في ربوع عمان الغالي، أقول لك ارفع الصوت وخلك مبتسم وخلك معنا. اليوم حلقتنا كذي فيها من الشعلة العالية من الطاقة والحيوية. عبد الله بن سيف معاكم في الإعداد والتقديم والتنفيذ الصوتي، ويرافقني دائما وأبدا مخرجنا المرئي الرائع والجميل صاحب الصوت الأنيق وحضوره اللافت الأستاذ بدر البلوشي. اللي بقوله أن الشباب ما هو عمر في البطاقة بس، والشباب هو شغف في القلب، روح مرنة، عزيمة قوية تخليك تدخل أي مكان بهيبتك اللي تسبقك. يعني حلقتنا اليوم كذا مليانة تفاصيل تبهج الخاطر، شوية أخبار عن الكورة وتكتيكات السفر وقصص وسوالف، شوية نغير فيها الأجواء وتفتح النفس، وبنعرف إيش صار خلال هذا الأسبوع. ودائما وأبدا مثل ما عهدنا في حلقتنا في فقرة ما قبل الأحد، نعطيكم بعض الشعلة حتى تنطلق أسبوعك بكل حيوية ونشاط.

لكل محبينا في مسقط وشمال وجنوب الباطنة نقولكم احنا موجودين معاكم عبر التردد 97.5 واهلنا وعزوتنا اللي اكيد طبعا يعني ما شاء الله الاجواء الرذاذ والخضرة والدربات وسهل أتين والعيون الجميلة اللي تشتهر فيها محافظة ظفار الغالية صوتنا يوصلكم على 98.5. خلوكم دائما مثبتين الموجة عبر الشبيبة فهم برنامج مشوار السبت ونطلع أولى فواصلنا. أوصيكم حزام الأمان أمان، خلي مسافة بينك وبين السيارة اللي قدامك ولا تنسى تترك أي شيء يشغلك عن قيادة المركبة. الله يحفظكم في مشواركم وراجع لكم.

الناس اللي ترسلنا عن الأمطار وطبعا ما شاء الله يعني مثل ما نعرف بين حين وآخر تشهد بعض محافظات السلطنة أمطار بين المتوسطة والخفيفة والغزيرة أحيانا. نقولكم ما شاء الله يعني تمتعوا بهذه الأجواء والله يجعلها أمطار خير وبركة على الجميع، لكن مع الحيطة والحذر. أنا عندي سؤال في بالي وهذا راح يكون سؤال حلقتنا اليوم، اللي يقول كيف تقيم الويكند عندك؟ تقييمك أنت لإجازة نهاية الأسبوع عادة، هل تحتاج فيها من قسط من الراحة؟ هل تتكلف فيها؟ هل عندك أسلوب خاص في الويكند عادة؟ سعاد تقول عندنا أمطار ما شاء الله والأجواء حلوة معنا، يلا الله يهنيكم بهذه الأجواء الجميلة. زي مستمعينا سؤال حلقتنا يقول كيف عادة تقيم إجازة نهاية الأسبوع أو الويكند معك؟ خبروني وغششوني كيف الويكند يكون عندكم في خبرونا عادة، يعني في كثير من الناس اللي يعني الويكند عندهم مثل استثمار، يحاول دائما ينجز في بعض المهام اللي ما يقدر ينجزها خلال أيام الأسبوع، لكن البعض يقول لك لا والله أنا يعني الويكند بالنسبة لي هو إجازة فعليا من كل الأشياء، أحب أقضيها في راحة وسط العائلة في البيت، ما أطلع قدر المستطاع. حور تقول الويكند في البيت ما نطلع، من الآخر حور. عادة حقيقة يعني أنا أحب أستثمر الويكند في مع العائلة بشكل عام، وأكلمكم تحديدا يعني أنا جاي من السويق مباشرة إلى الاستديو، حقيقة يعني الحمد لله رب العالمين على نعمة العائلة والأهل والأحباب اللي دائما نقضي أجمل الأوقات معهم، وهذه دائما نصيحتي أنا في البرنامج أن الواحد قدر المستطاع يستثمر هذه الأيام بصحبة من يحب في أي مكان يجتمعوا فيه ويتلاقوا فيه. عبر سبيل يقول عن نفسي تو موسم القيض، يا سلام يا عبر سبيل، عبارة يعني موسم القيض في المزرعة والأجواء جميلة، وهذه بحد ذاتها ترى يعني شيء رائع. بنت علي تقول حقيقة الويكند في البيت بعد أسبوع متعب، يعني طلع وايد ناس يحبوا كذا يقضوا الويكند في البيت، ما في جدول مني منك، على الأقل بحر جبل رحلة شيء. حور تقول بعدنا ما رحنا صوب الأهل، إن شاء الله الأسبوع القادم بنروح وبنجلس لآخر ثمانية، ما شاء الله يعني عبارة عندهم إجازة لمدة شهر كامل أو شهرين، إن شاء الله تقضوها بكل سعادة ومحبة. يلا نشاركنا على هذا السؤال، كيف عادة تقضي الويكند إجازة نهاية الأسبوع كيف ما كان مسماها، فأنت كيف ممكن تقضي إجازتك؟ فخلونا نتعرف عليكم عن قرب من خلال سؤال حلقتنا لليوم، ونشوف فعلا هل في ناس تحب تكون في البيت ولا ناس تحب تقضي إجازتها بجداول معينة رحلات وغيرها. وخلونا نستمتع دائما في أيامنا كيف ما كانت الظروف، خليك مبتسم وخلي ابتسامتك تزين وجهك واكتسب منها ابتسامة ومنها أجر. ترى بحد ذاتها الابتسامة يعني ترجع لك شبابك، ومثل ما يقولون أخصائي الجلدية أنها تشد الوجه بعد. حاولوا تستمتعوا بكل لحظة تمر عليكم، راجعين لكم إن شاء الله بعد الفاصل.

بعد ما تقولوا مشوار السبت ما فيه من الحماس والوناسة، مشوار السبت دائما مولعها. كل التحية والمحبة لكل متابعينا ومستمعينا في كل مكان في أرجاء السلطنة وخارج السلطنة، طبعا وجه لكم تحية أكيد حبانا من تونس ومصر، طبعا ما شاء الله رسائلهم واصلة وعارفين أني أنا بتكلم عن موضوع اللي صار خلال هذا الأسبوع.

مستمعينا الأحبة في فقرة ويش صار، هذه الفقرة طبعا اللي اعتدنا عليها شوية، ناخذ بعض الأخبار المميزة اللي صارت خلال الأسبوع ونعيدها في برنامجنا، وطبعا لا قصورا في أخواننا وزملائنا المذيعين في مختلف البرامج، أكيد هناك يعني ومضى عن هذه المواضيع، ولكن احنا نحب نراجعها دائما بأسلوب مشوار السبت. طبعا كل التحية والمحبة لأهلنا بالمملكة العربية السعودية اللي يعني متواصلين ومتفاعلين مع البرنامج، نقولكم يسعد الله مساكم وحياكم الله في برنامج مشوار السبت. في فقرة ويش صار مستمعينا، اللي حصل أعلن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026 أن عدد سلطنة عمان تجاوز 5,400,055 نسمة، حيث شكل العمانيون نسبة 56.70%، أي ما يعادل 3,064,309 عماني. وبلغ عدد الوافدون 2,335,746 بنسبة 43.30% من إجمالي عدد السكان. نقول الله يزيد ويبارك ويحفظكم ويحفظ كل من على هذه الأرض الطيبة، إن شاء الله هذا الرقم يكون فيه ازدياد وتبذل الجهود لتسخيرها في بناء عماننا الحبيبة. أنا أدري أن معظمكم ينتظر هذه الفقرة وهذه الأخبار اللي الحين بنطلع عليها.

أكيد بعد هذه الأغنية مستمعين الأحبة الفراعنة يفعلونها ويزلزلون المونديال. منتخب مصر يطير رسميا إلى دور 16. طبعا بعد مباراة حقيقة يعني أنا تابعت المباراة وكنت أحسني متوتر أكثر من اللاعبين. يعني مباراة فيها كثير من الفرص كانت, ومباراة فيها شد وجذب كانت, يعني شوط لمصر وشوط لإستراليا, ومن ثم يعني مباراة اتجهت إلى ركلات الترجيح بعد الشوطين الإضافيين في المباراة. ألف مبروك لمصر, طبعا هذا الإنجاز التاريخي اللي من خلاله يصعدون إلى دور 16 لملاقات من؟ لملاقات الأرجنتين. الغريب في الموضوع مستمعينا الأحبة, كلنا نعرف مسلسل الكرتوني الأمريكي سيمبسون توقع المباراة بنفس السيناريو في مباراة مصر وأستراليا, حيث استهل الفيديو التعادل في خلال الأشواط الأساسية, ومن ثم راح يتعرض أحد لاعبي منتخب مصر إلى إصابة خطيرة, وستتجه المباراة إلى ركلات الترجيح بفوز مصر. هذا الحدث كله فعلا يعني صار في مباراة مصر يوم أو اليوم تحديدا فجرا. يعني حقيقة أنا مستغرب من هذا الكرتون, هل هو كرتون يتنبأ بالأحداث؟ هل هو كرتون عادة؟ يعني ما أعرف إيش التفسير حقيقة, ولكن تحدث عن مجريات المباراة يعني بالضبط كيف ما يعني راح تبحث عن فيديوهات أكثر عن هذا الكرتون, وجدت فعلا أنه تحدث عن المباراة بالتفصيل.

والراية المغربية اليوم طبعا مستمعينا تنتجه أنظار العيون إلى المونديال طبعا للمواجهة النارية والحاسمة لأسود الأطلس في مواجهة مصيرية أمام منتخب كندا. المباراة أيضا لا تقبل القسمة على اثنين لضمان بطاقة التأهل وأسعاد أكيد الجماهير العربية. طبعا المباراة اليوم في تمام الساعة 9 إن شاء الله بتوقيت مسقط، أو يعني كذا شوية في وقت ممكن حتى يعني نتابع المباريات، وبكرة الدوام عارفين، بس ممكن نتابع المباراة من 9 إلى 11 أتوقع يعني تقريبا في هذا الوقت. فكل التوفيق لأسود الأطلس، وجيبها في الشبكة وفرحنا إن شاء الله. وكل التوفيق للمغرب إن شاء الله في مقابلة أكيد كندا في تمام الساعة 9 مساء اليوم. وأنا أعرف متابعين المحبين متابعين الكورة بشكل عام أكيد على موعد مع هذه المباراة. تمنياتنا لأسود الأطلس بالفوز اليوم وتجاوز منتخب كندا. يلا بنطلع فاصل على طلب أهل المملكة الأحبة في فاصل، وبعدها نرجع إن شاء الله نواصل فقرة إيش صار ونعرف باقي التفاصيل. وعلى طلب أحبتنا في المملكة العربية السعودية أغنية عايض تجيني، وبعدها نجيكم ونكمل برامجنا.

كل المحبة والتحايا لكم ولكل من انضم لبرنامج مشوار السبت خلال ساعتنا الأولى 45 دقيقة. وأنا أعرف العصر نوعا ما طويل في الصيف، لكن وايد أشياء ممكن تسووها حقيقة يعني. وفي ناس كثيرة تحب عادة تمارس الرياضة الشاطئية، تلعب كورة بعض الرياضة أو يروح الجيم. ما شاء الله أنا وايد من ربعي هالأيام مركزين على الجيم صراحة، ما أدري السالفة من ماخذين الصيف يعني حرق سعرات زيادة ولا إيش بالضبط. أكيد كل الشكر والمحبة لكم وعلى تفاعلكم الجميل اللي دائما يسر خواطرنا ويسعدنا في برامجنا وليس برنامج مشوار السبت. زين، نكمل باقي فقرة إيش صار عندنا. بعد شوية معلومات من حول العالم. دراسة تقول لك على 354 ألف شخص تكتشف علاقة القهوة بحماية الكبد. تفاصيل الخبر يقول لك دراسة تابعت أكثر من 354 ألف شخص لمدة تفوق العشر سنين، ولقت أن شرب القهوة بانتظام يرتبط بتقليل واضح لمخاطر أمراض الكبد. فالناس اللي يشربوا من 3 إلى 4 فناجين في اليوم سجلوا أقل نسبة خطر بحوالي 35%، أقل من تليف الكبد وسرطانات الكبد أجاركم الله، و 41% أقل في الوفاة المرتبطة بأمراض الكبد. المثير مستمعينا ومشاهدينا أن كل أنواع القهوة ساعدت حتى منزوعة الكافيين وسريعة الذواب، مع أفضلية للقهوة المطحونة والإسبريسو. لكن الفائدة مش بتزيد كل ما شربت أكثر. طبعا المنطقة المثالية عند 3 إلى 4 فناجين يوميا، وبعدها ما في فرق كبير. ومهم تعرف أن الدراسة يعني رصيد، يعني أنها بتظهر ارتباط مش مؤكد. يعني يقول لك هي دراسة، ولكن يعني مش أكيد أنها ممكن يعني تنفعك أو تضرك. ولكن هم حددوا نوعية من الناس اللي يعني تماشت هذه الدراسة معهم. نروح إلى ألمانيا، تدخل سباق دولة الذكاء الاصطناعي. تفاصيل الخبر يقول لك يا عزيزي، ألمانيا بتتحرك لإنشاء مؤسسة وطنية لفحص نماذج الذكاء الاصطناعي ومراقبة مخاطرها، وسط قلق كبير من يعني قدر النماذج المتقدمة على اكتشاف ثغرات أمنية. المشروع راح يبدأ بالتعاون مع BSI، هيئة تنظيم الشبكات، مع شراكة بريطانية لتسريع الخبرات. والهدف أن أوروبا تقلل اعتمادها على أمريكا والصين في سباق الـ AI وحرب البيانات. الحين كل حد يعني العالم الافتراضي والذكاء الاصطناعي أصبح يعني سباق مهول، كل من يحاول يقدم خدمات تفوق على المؤسسات الأخرى. نروح لمايكروسوفت، يقول لك تبيع تنفيذ للذكاء الاصطناعي للشركات بقيمة 2.5 مليار دولار. مايكروسوفت يقول لك أنشأت كيان جديد عشان تقدر تنزل أدوات الذكاء الاصطناعي. وطبعا في الشركات الكبيرة باستثمار يصل 2.5 مليار دولار و6000 خبير. الفكرة طبعا ما في موديلات جديدة، لكنها راح تفرق في مساعدة العملاء أنهم يطلعوا بنتائج فعلية من الذكاء الاصطناعي. يا الذكاء الاصطناعي اللي مسوي شغل والله العظيم، يعني حقيقة أنا يعني بديت أدرك أنه كثرة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ليس أنه أنا ضد المبدأ لا، لكن كثرة استخدامها هذا تعطل أمور كثيرة في المخ أو في الإنسان بشكل عام. أنت محتاج إلى تفكير، محتاج إلى تأمل، محتاج إلى كذا عصر مخك شوي. مثل ما تسمع واحد يقول لك عصر مخك شوي، طلع لي فكرة، طلع لي معلومة، كل هذه التفاصيل إحنا عادة نحتاجها. لكن أكيد في الأخير هذا التطور وهذه التكنولوجيا هي يعني مسار لابد منه. يقول لك خبرنا على ارتفاع 2700 متر بحيرة لونها يتغير مع الفصول. وهذه فرصة الناس اللي تخطط للسفر، خذوا هذه المعلومة وزوروا المكان وراح تشوفوا أكيد هذا الفرق. بحيرة كول
تور في جبال تيان شان بقرغستان لونها فيروزي لدرجة أنه راح يبان مش حقيقي. السر أن الأنهار الجليدية بتطحن الصخر لبودرة ناعمة من كثر طبعا أحيانا تجمدها أو سيلان هذه الأنهار. وطبعا يعني بعد ما تطحن الصخور ناعمة تتحول إلى شيء اسمه الطحين الجليدي. وطبعا تفضل هي عايمة على الماء أو تطفو فوق الماء وتشتت الضوء الشمس فيصبح لونها إلى الفيروزي وهي على ارتفاع 2700 متر ولونها بيتغير مع تغير الفصول. في خبرنا الأخير وعالم الروبوتات يقول لك الصين يعني تستعد لفتح فندق تديره الروبوتات بالكامل. أعلنت الصين عن استعدادها لافتتاح فندق جديد يعمل بالكامل بالروبوتات في مقاطعة غوانغو عام 2027. والروبوتات راح تتولى خدمات الاستقبال وتسجيل الدخول وخدمات الغرف والتنظيف وإعداد الطعام. يقول لك في تفاصيل خبرنا الفندق راح يشتغل كنظام ذكي متكامل تتواصل فيه الروبوتات مع بعضها باستخدام الذكاء الاصطناعي، والهدف هو تقديم تجربة سلسة للنزلاء من غير تدخل بشري مباشر في أغلب الخدمات والتجارب العامة. وراح طبعا يبدأ التجربة في أواخر 2026 بعدد محدود من الغرف قبل الافتتاح الكامل في عام 2027. والله عالم الروبوتات الواحد إيش يقول، لكن أكيد يعني تجربة جيدة، ليش لا واحد يدخل هذا العالم بتجارب مختلفة. وعلى طلب أحبائنا ومتابعينا في محافظة الظفار يقولون ما أن الأجواء عندهم جميلة وإحنا طالعين نريد نسمع شيء من الفنون الظفارية. عمر جبران وميد حبراس في أغنية مليحة الحسن وراجعين لكم مستمعينا.

0: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
1: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
0: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
2: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
3: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

أيوة كذا، خليك في المود وخلي مشوار السبت رفيقك. عبد الله بن سيف راح يكون معاكم كل سبت من الساعة 5 ل 7 المساء على الشبيبة FM، وخليك شبابي.

حياكم الله مستمعينا ومشاهدينا الأحبة، ورجعنا لكم بعد الفاصلين الجميلين. شوية رحنا لأكيد لظفار والأجواء الجميلة مع الأغانيهم وفن الطبل الرائع الجميل اللي دائما يعني كذا له لمسة عمانية أصيلة في من ضمن الفنون الشعبية أكيد اللي تتميز بها السلطنة. أنا أوجه تحية لكل أحبائنا وزملائنا وأخواننا من المملكة العربية السعودية. اليوم تفاعلكم جدا جميل وأسعدتوني بكلامكم وكل التفاصيل الجميلة اللي شاركتوني فيها خلال البرنامج، ولا قصور في أهلنا وأخواننا من دول الخليج وأيضا الدول العربية كالعراق وتونس، كذلك أيضا متواصلين معنا والمغرب اليوم بعد التفاعل الجميل على طبعا المنتخب المغربي اللي نقولهم إن شاء الله ديما مغرب ومربوحة على ما يقولوا إن شاء الله. وأكيد ألف مبروك مرة ثانية وثالثة ومليون للفراعنة ومنتخب مصر في هذه البطولة، وإن شاء الله إن شاء الله أكيد يعني نسعد بوصول هذه الفرق العربية، لكون أيضا الجزائر خرجت من البطولة بنتيجة 2-0، ونسعد أيضا بمصر إن شاء الله والمغرب توصل إلى الأدوار النهائية في هذه البطولة. وما غلط نقول إن شاء الله الكأس عربي، ليش لا؟ خلي الطقس خلي سقف الطموح عالي جدا، يعني إنه ما ليش الإمكانات والقدرات والخبرة موجودة وكل شيء موجود، فكل ما يحتاجنا التركيز والتكتيك. إن شاء الله فالكم الفوز والكون يعني الكرة العربية لها حضورها بقوة في بطولة كأس العالم، يعني الكأس العالم في قطر. المغرب ما شاء الله يعني وصل إلى أدوار متقدمة جدا، اليوم مصر ما شاء الله يدخل يعني بهذا المنتخب الممتاز، و يعني ما أريد أحلل كثير ما أني عندي خلفية كروية، ولكن أحيانا كذا الحمية العربية تأخذك أنك تشجع هذه المنتخبات وحتى توصل إلى هذه الأدوار. وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله نشوف اليوم تجاوز مصر، يعني أنت تجاوز المغرب على كندا، ومباراة القادمة أعتقد يوم الثلاثاء تاريخ 7 مصر والأرجنتين، وإن شاء الله أكيد مصر تفوز على الأرجنتين، مع أنها يعني مباراة راح تكون خارج التوقعات، يعني لكونها يعني الأرجنتين لها سمعتها ولاعبينها، وميسي ميسي هذا ميسي مشكلة ميسي، لكن يلا إن شاء الله نقول لكم فالكم الفوز. وكل أكيد نبارك أيضا للجالية العربية المصرية الموجودة في سلطنة عمان والجالية المغربية أيضا الموجودة في سلطنة عمان بهذه الإنجازات الكروية الجميلة، وإن شاء الله أيضا نحتفل معهم في فوزهم وانتصاراتهم القادمة. وين بنروح؟ بنروح إلى خبروك. طبعا مستمعينا الأحبة، مثل ما فتحنا يعني بداية البرنامج بالطاقة والشغف والروح الشبابية العالية، دائما يعني هذه تغذية، أنت تغذي نفسك وكيف ممكن يعني تدير هذا المزاج وهذا الشغف وهذه الطاقة بمرونة وبقوة وتوجهها في الاتجاه الصحيح. خلوني أخبركم على بعض التكتيكات اللي كذا ترفع الأدرينالين عندكم وتجدد الشغف، وممكن هنا تخدمك وتساعدك. طبعا مثل ما أقولكم أقول لنفسي أولا حتى أنه نستفيد أيضا من هذه الأفكار اللي نطلع عليها والكتب اللي دائما فيها من المعلومات الكبيرة اللي ممكن تساعدنا كيف نوجه طاقاتنا وشغفنا في هذه الحياة. في قانون اسمه قانون 20 دقيقة الأولى، أكيد واضحة العشرين دقيقة الأولى، يقول لك من يومك هي اللي تحدد مزاجك. طبعا مثل ما يعني بدل ما تصحى وعينك على التليفون أو بعض الأمور اللي كنت مثلا أنت تترقب لها، قوم الصباح في أول 20 دقيقة افتح شباك الغرفة، خذ لك نفس عميق، تشرب لك شيء من يعني مشروبات اللي تحبها، شاي قهوة عصير، يعني ابدأ يومك بهدوء، ابدأ يومك بأناقتك ومزاج رايق، وخذ لك كذا نفس عميق دائما واكشخ، لأن هيبتك الصباحية هي اللي بتخليك يعني دائما تحصل ردود أفعال جدا كبيرة من الأشخاص اللي بيشوفونك خلال هذا اليوم. لا تحط يعني خلاص أول ما تصحى من الصباح تقول والله أنا اليوم عندي كذا كذا، لا خلي هذا على صوب، قم بهدوء،
افتح الشباك، خذ لك نفس، اشرب لك حاجة تحبها، جهز نفسك للدوام، خليك مروق، وبعدها انطلق، وربك راح ييسر أمرك ويضبط يومك إن شاء الله مثل ما أنت تريد. في تكتيك اسمه أول مرة أو اكسر جمود العقل. الروح الشبابية تموت بالجمود، وطبعا تجديد الشغف دائما يتجدد بالفضول. جرب شوية هذا الأسبوع، يعني تسوي حاجة خارج عن الصندوق أو حاجة كنت تريد تسويها وتأجلها، ويعني روح مثلا اركض على سبيل المثال، أو جرب هواية جديدة. اليوم ما شاء الله عمان يعني فيها كثير من الأشياء اللي تساعدك أنك يعني تخوض التجربة، مثلا الهايك، التسلق، عندنا أيضا أندية للرماية، عندنا ممكن تسوي سايكلينج، يعني ما شاء الله في كثير من الأشياء اللي ممكن تسويها. اليوم أيضا في جبل الأخضر كنت في حديث سابق مع الزميل سليمان أولاد الثاني، كنا نتكلم عن الجبل الأخضر، عندهم كثير من التجارب اللي هو حتى يعني ممكن يعني التسلق على الجبال، وأيضا بعض التجارب اللي اللي اللي, اللي شوية كذا يعني تصحيك وتصحي جسمك، ممكن تستفيد من هذه التجارب اللي تخليك يعني تجرب شيء أول مرة وما تعلم. ممكن سبحان الله أحيانا هذه أول مرة راح تكون هي تكرار لكل مرة. في فلترة يسمونها سمعية وبصرية، أكيد الموضوع واضح. يعني يقول لك قوة حقيقية داخلية، يعني طاقتك وشغفك دائما يتأثر باللي تسمعه واللي تشوفه. ففلتر شوية، ابتعد عن فلترة السوشيال ميديا. يعني إذا كنت مثلا من الأشخاص المطلعين على الأخبار بشكل دائم، هدي شوية، ابتعد عن هذه الأخبار، لكون الأخبار نوعا ما فيها من كثير من الأخبار المزعجة، هذه ممكن تأثر عليك، تأثر على نفسيتك. كذلك التغذية البصرية، غذي نفسك. إحنا الحمد لله الله حبى عمان من المناظر الخلابة الجميلة، الله حبى عمان بالتنوع الجغرافي اللي فيها من جبال وسهول وشواطئ، وأيضا يعني نتكلم مرتفعات شاهقة، وأيضا الخريف ما شاء الله. فأكيد بإمكانك يعني تأخذ هذه التغذية البصرية اللي شوي دائما بتريح مزاجك وتنقلك في حالة مزاجية أفضل، بتخليك هادي ومروق، بتخليك تبني أفكار جديدة، بتخليك توجه شغفك بطريقة صحيحة. لأنه اليوم على كثر الأشياء اللي تمر علينا والأحداث اللي نسمعها والأشياء اللي نشوفها، هذه كلها تتخزن فيك، هذه كلها تأثر على المزاج، تأثر على السلوك، تأثر على النفسية. فإحنا محتاجين شوية ناخذ فاصل من هذه الأحداث كلها وتعطي تعطي نفسك حقها الكامل. استثمر الوقت الذهبي. تذكرون الوقت الذهبي برنامجنا في رمضان، ولكن هالمرة في ساعة اسمها وقت الذهبي. طبعا كلنا نعرف أن الحياة ما كلها ركض، ولا يعني كلها أنه تريد إنجازاتك تحقق سريع وتريد تشتغل وتريد، هذه لازم تخف من هذا الروتين. تعرف أن أنجح الشباب هم اللي خصصون ساعة من يومهم تسمى الوقت الذهبي. هذه الساعة ملكك أنت وبس، بعيد عن صخب الشاشات والناس والأعمال والمشاريع. اجلس فيها بكل هدوء في كوفي، في مكان، خذ لك قهوتك، فكر شوي في أهداف وطموحات، اصنع خطة قادمة بكل هدوء وذكاء. خليك بعيد، يعني لا تركز على شيء معين ممكن يأثر فيك ويعني يخلق لك حالة من التوتر. هذه الساعة جميلة أنك تصفي ذهنك، تهدي من نفسك، يعني تختزل بعض الأفكار، مثل ما يقولون تشخل الأفكار اللي الصاخب اللي فيك، فممكن تطلع بشيء جدا جميل، شيء جدا رائع وانت تروق. يعني اخبركم عن نفسي، انا بين حين واخر احيانا اروح للبحر، اخذ كرسي وعصير واترك اي جهاز او اي شيء ممكن يشغلني في السياره، اجلس استمع لصوت البحر او صوت الامواج بكل هدوء، بعيد عن كل الصخب. فهذا الشيء يخليك تجدد من نفسك، يخليك تبني فكر جديد، هدوء، تركيز، ترجع لذاتك الحقيقيه. فهذه الساعة الذهبية أو الوقت الذهبي جدا مهم لأنك تبني نفسك من جديد.
5 أن لغة الجسد هي لغة الواثق. الشغف يبدأ من حركتك. تعرف أن عقلك يصدق حركات جسمك. لما تمشي بثقة يعني تفرد ظهرك، تبتسم للناس، عقلك يفرز هرمونات السعادة. ادخل دوامك باكر وانت مبتسم بابتسامة عريضة، بروح قتالية مرنة، وخل كاريزما دايما هي اللي تملأ المكان. ترى يعني كل هذه الأشياء تفرق كثير بين أنك تدخل الدوام وأنت يعني لازلت في حالة النعاس، بين أنك تدخل دوامك وأنت في أوج طاقتك مبتسم تسلم على هذا. وخصوصا أنه بكرة بداية الأسبوع، مثل ما نعرف أنا بداية الأسبوع عادة تلتقي به فلان وعلان، مدير، الزميل، الموظف اللي جنبك، فكل هذه التفاصيل هي اللي تعطيك يعني تنعكس عليك. ادخل بابتسام جميلة، صباح الخير، أهلا وسهلا، ودائما حاولوا تبادل الحديث اللطيف، ما شاء الله منورين، مصرك جميل. هذه التفاصيل تراها جدا يعني تأثر في شخصية الشخص ذاته. يعني لما تلتقي شخص وتشوفه ما شاء الله بريحة عطر جميل، ما شاء الله، يعني اذكر هذا الشيء انه ما شاء الله ريحة عطرك جميلة، مصرك جميل. هذه الأشياء مش يعني مثل بعض انه ينظر انه ممكن ان هذا تلميق او شيء من هذا الكلام، لا بالعكس، كلمة لطيفة لكن أثرها عميق. لما تقول للشخص مصرك جميل، هو يحس يعني كذا لحظة فخر داخلي أنه هو انتقى هذا المصر. لما تقول له عطرك جميل، هو يحس بهذا الشعور. فهذه التفاصيل جدا جميلة وتأثر دائما في الشخص. وخلوا دائما لقاءاتكم بآخرين دائما بروح طيبة، بكلمة طيبة، لأنها أثرها عميق جدا. فالشغف دائما هو أسلوب حياة وقرار ناخذك اليوم. خلوا روحكم دائما مرنة وطاقتكم في القمة، واستقبلوا أسبوعكم دائما بكل حيوية ونشاط، وخلوكم أكيد في هذا المشوار اللي متواصلين معاكم في الساعة 6:18.

أيوة كده، خليك في المود وخلي مشوار السبت رفيقك. عبد الله بن سيف راح يكون معاكم كل سبت من الساعة 5 لـ 7 المساء على الشبيبة FM، وخليك شبابي.

حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الأحبة، أهلا وسهلا فيكم ومرحبا، سعيد والله سعيد جدا بالتفاعل الجميل اليوم على موضوع البرنامج. وطبعا كنا نسأل عن يعني عادة إيش جدولك في الويكند أو كيف تستثمر الويكند، وكثير رسائل استقبلنا اليوم حول هذه البرنامج، منهم قال من يقيم البيت ومنهم قال من يحاول يستثمر هذا الويكند عند العائلة والأهل. وشيء جميل جدا حقيقة أن الواحد يدرك أهمية إجازة نهاية الأسبوع، لأن هي ليست أيام عابرة فقط، بل يعني في هناك بعض الأولويات اللي الواحد ممكن يتخذها ويسويها في هذه الإجازة. طبعا أحلى تحية لأهل العراق يعني عشان ما يزعلون منا بعد كذلك، شكرا لهم وعلى كلماتهم الطيبة، ومثل ما قلنا بعد أهل مصر عشان ما يزعلوا علينا اليوم، ومن حقهم فايزين وإن شاء الله بعد يتجاوزوا على الأرجنتين. وما أدري ليش حسيت أن البرنامج صار كله رياضي اليوم، بس حقيقة يعني شيء للتاريخ في الأخير، يعني هذا التفاعل اللي يحصل والفوز الجميل في كأس العالم بحد ذات الواحد يسعد جدا في التفاعل مع هذه الأخبار. يعني كنا نتمنى إن شاء الله، وإن شاء الله قادم الأيام أن يكون منتخبنا العماني يوم الأيام ينافس على هذه البطولات، وليش لا يعني بإذن الله. على كل طبعا ندرك أهمية مثل ما قلت قبل الفاصل أو بعد الفاصل، أهمية الويكند أو إجازة نهاية الأسبوع في أنه الواحد دائما يعني يجعلها نهاية أسبوع حقيقية، من خلال أنه الواحد يعني يرتب أموره، يراجع بعض الأعمال اللي قام فيها خلال الأسبوع، يكتشف بعض الأخطاء، يحاول رسم مسار جديد، بناء أفكار فعالة. هذه التفاصيل كلها تخلق منك إنسان جديد في بداية أو منطلق الأسبوع اللي بعده. كذلك البعض أنا أقول أنه يحاول كذلك يؤدي الواجبات الاجتماعية، وهذا يا جماعة الخير من المهم جدا أن الواحد يلتزم بهذه الواجبات الاجتماعية، زيارة الأهل، الأقارب، الزملاء، التواصل، الوالدين، الأخوان. هذه من أهم الأشياء اللي تعزز الروابط وتقوي الروابط المجتمعية. ما نقول أن هناك قصور، ولكن احنا محتاجين زيادة في مثل هذه الأدوار الاجتماعية. اليوم أنت مسؤول عن تربية أبنائك من خلال هذه العادات والتقاليد في الزيارات والتواصل والتفاعل مع المحيط، يعني تأمر ولدك أو بنتك أو من وليت أمرهم أنه بالزيارات الاجتماعية زوروا خالتكم، زوروا عمتكم، زوروا جدكم. كل هذه الأمور مهمة جدا، تزرع قيم عظيمة في نفوس الأجيال القادمة. فبحد ذاتها مستمعين الأحبة، هذه الأشياء اللي يعني من خلالها تغرس القيمة الحقيقية لبناء مجتمعات متماسكة.

فأيضا البعض يقول لك لا والله أنا عادة الأسبوع أرسم برنامج خاص للعائلة، أخذهم مثلا مول معين إذا كان عنده أطفال يعني يوديهم مناطق الترفيه أو الألعاب، أنه يقضي يوم يغير الجو أو يأخذ العائلة مثلا يكسر الروتين الأسبوعي. وأيضا يعني مؤخرا يمكن تكلمت في أحد الحلقات أنه الناس بدأت يعني تستأجر بعض الأماكن تحت مسمى الشالي أو كيف ما كان اسمه، يعني تجمع عائلي كامل، حوض سباحة، بعض الأمور الترفيهية. فهذه التفاصيل جدا جميلة، وكذلك ما يخفى عليكم يعني الرحيل أو زيارة الجنوب في إجازات، فنقولكم استثمروا هذه الأيام مع الحيطة والحذر. ولا يخفيكم أمرا الأخبار اللي تداولت معن للحادث المؤسف اللي حصل اليوم للعائلة السعودية، يعني نسأل الله أن يرحم من رحل وأن يشفي من كان مصابا في هذا الحادث. الحيطة والحذر، عدم التهور. اليوم يعني هيئة الدفاع المدني والأسعاف على أتم الاستعداد، شرطة عمان السلطانية كذلك، المؤسسات الصحية وإن شاء الله المؤسسات الخدمية أيضا جاهزة لاستقبال ضيوف محافظة الظفار. كل ما أوصيكم، أنتوا ليش رايحين الظفار؟ ما عشان تستمتعوا وتغيروا جو؟ فالواحد يحتاط، ولو سرعت سرعة ما راح توصل قبل الموعد، ترى كلها تفرق، يعني 5 دقائق ترى ما هذا ما يعتبر فارق كبير. فأيضا نلتزم بالسرعة القانونية في طرقاتنا. الواحد هلا هلا حبة حبة مثل ما يقولوا، إن شاء الله توصل بسلام. حسيت أنك يعني غلبك النعاس، توقف، خذ لك قسط من الراحة، استجمع نشاطك. إذا كان عندك هناك سائق بديل أو شخص عندك ممكن يسوق السيارة، ممكن تبدلوا الأدوار، هو يسوق السيارة أنت تريح. فالحيطة والحذر والأخذ بهذه الأمور جدا مهم. مستمعين الأحبة، أنا يعني ما أريد يعني أحط أي فرضيات، ولكن دائما يعني نوصي بالحيطة والحذر. طبعا كل الشكر والتقدير لكافة المؤسسات العسكرية والمدنية من سخروا جهودهم لتأمين هذا الطريق بكل احتياجات المسافرين أو العابرين في هذا الطريق. وشفنا أيضا بعض التغطيات اللي نزلت فيه عبر منصاتنا في إذاعة الشبيبة حول جاهزية الدفاع المدني على يعني على الطرقات الرئيسية المؤدية لمحافظة الظفار وجاهزيتهم الكاملة. اعمل احتياطاتك، خلي البترول كافي في السيارة، خذ لك ايضا يعني بعض المواد الغذائية اللي ممكن تاكل او ممكن ها تخليك تبقيك في في في وضع مستقر. والله يحفظكم ويسعدكم. وايضا نوجه يعني تحية لابن خالتي ابراهيم خليل، نقول لك مساء الخير من مملكة البحرين، نقولكم الله يحفظكم ويحفظ كل احبائنا في البحرين والسعودية وقطر والإمارات وكل والكويت أيضا والدول العربية المحبة. فنسأل الله أن يجعلها أيام خير، أيام بركة. استمتعوا في إجازاتكم بعيدة عن أي شيء ممكن يعكر صفو هذه الأيام السعيدة، استثمروها بالطريقة الصحيحة، والله يحفظكم وين ما تكونون إن شاء الله. يعني ما أدري، أنا أسهب أحيانا في الحديث، ولكن يعني من حبنا للجميع وأنه أنت طلعت من بيتك قاصد السفر للاستمتاع، فنقول لك هلا هلا في نفسك واتكل على الله وإن شاء الله توصلوا بأمن وسلامة وخير. نروح لأصيل هميم يا هي حيرة، وبعدها نرجع نواصل في آخر فقرات برنامجنا، وخلوكم قريبين.

0: وخليك شبابي.
1: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
2: لا، إيش هو؟
1: هو تحدي عد كرات القدم. خمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
2: فنان، إيش ننتظر بعد؟
1: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرات القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.

حياكم الله مستمعينا الأحبة وأهلا وسهلا فيكم من جديد في برنامج المشوار السبت في آخر ربع ساعة وأقل من البرنامج. وحقيقة يعني لا أخفيكم أمرنا التفاعل الجميل اليوم في برنامجنا وسوالفكم الحلوة هذه كلها تسعدنا وأيضا تحملنا المسؤولية في تقديم محتوى متكامل ومنوع لكل متابعين البرنامج. الله يحفظكم ويسعدكم وين ما تكونون ودروب السلامة مثل ما عهدنا أن نوصيكم ونوصي أنفسنا نتوخى الحذر في الطريق وعسى الله يوصلكم لمرادكم بسلام. الشيء الثاني قبل لا أبدأ آخر فقرات البرنامج مستمعين الأحبة وانت رايح لمحافظة ظفار تأكد من حجوزات الإقامة وكذلك كل أمورك تكون في مثل ما تقول مؤكدة حتى لا تروح وتبدأ تسأل وتبحث. واليوم هناك كثير من المواقع اللي تتيح لك خدمة الحجوزات مثلا يعني سواء كانت فندق أو شقة أو كيف ما كانت مقر الإقامة المتواجدة في محافظة الظفار في مختلف الولايات المحافظة. فأمن نفسك بحجزك المسبق لمكان سكنك حتى أنك تروح هناك وأمورك كلها طيبة. بعد ما وصيك يعني لا تغامر تقول البترول والله يكفيني ها بتجاوز هذه المحطة، لا، عندك عائلة ولا حتى وحدك خذ حاجتك من البترول واتكل على الله وامشي على راحتك وتوصل بالسلامة. هلا هلا في الطريق أهم شيء، وإن شاء الله أيضا يعني كذا نتفاعل مع الموسم هذا الموسم الجميل بمختلف الفعاليات اللي مثل ما سمعنا في المؤتمر الصحفي يعني قبل تقريبا أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أن هناك إن شاء الله كثير من الفعاليات اللي راح تكون في محافظة ظفار لكل زوارها خلال موسم الخريف. خريف ظفار 2026 نرحب بالجميع دائما وابدا وين ما تكونون نقولكم الله يحفظكم ويسهل دربكم وتوصلون الى مرادكم بسلام. في اخر فقرات برنامجنا بعشر دقائق تقريبا

ومثل ما تعودنا دائما فقرة ما قبل الأحد هي جرعة شوية يعني فيها من التحفيز أن الواحد يستقبل بداية الأسبوع. اليوم المكيف ما صديقي صراحة. بدر يا أخي كيف الترتيب؟ يعني مزعلنا المكيف اليوم مع أنه بارد وكل شيء، بس ما شاء الله تهوية يعني كذا تضرب في ورق الإعداد، ولكن الأمور طيبة، مسيطرين على الوضع لحد الحين. على كل مستمعينا الأحبة، يعني دائما فقرة ما قبل الأحد هي جرعة يوم السبت أن الواحد يستعد لاستقبال الأسبوع بكل حيوية ونشاط، وأنه يعني يحاول يتخلص من بعض الأمور السلبية أو الأشياء اللي ممكن تعكر صفو المزاج خلال بداية الأسبوع. ودائما أنا يعني جدا أقولكم هيئ نفسك من السبت لدوام الأحد، لا تقوم يوم الأحد وأنت في خمول وتكاسل حتى أنك تبدي دوامك. في الأخير لازم تعرف شيء، أنه العمل هو مصدر للرزق، العمل هو مصدر للنجاح، العمل هو مصدر لتحقيق الطموحات، العمل هو أيضا المعين للأسرة اللي أنت قائم عليها. فكل هذه الأشياء لازم تحطها في بالك وتغذيك. كذلك دور الأسرة من خلالها نحو رب الأسرة، دعم هذا، دعم الأب أو دعم المسؤول بالكلمة الطيبة، بحاولة أنه يعني أحيانا مثل ما نعرف بعض الطلبات يعني ترهق هذا الكاهل فتخفف بعض الطلبات، تقدم الأولويات وتؤجل الكماليات. كل هذه التفاصيل نوعا ما ممكن تنظم من خلال الأسرة، والله ييسر أموركم ويبارك لكم في حلالكم ومالكم وأولادكم وسعيكم وأعمالكم بإذنه تعالى. مستمعينا الأحبة، والليل يطوي يعني في آخر ساعات برنامجنا من يوم السبت، ونحن على أعتاب يوم جديد. وصلنا وياكم إلى محطتنا الأخيرة وهي ما قبل الأحد. حلقتنا اليوم بشكل عام ما كانت مجرد ساعتين على الأثير، كانت فيها دروس حقيقية في فلسفة الانتصار. لما يعني عشنا يعني لما نتكلم عن نماذج، عشنا الروح القتالية في فريق مصر وفريق أيضا أسود الأطلس المغربي، وشاهدنا كيف أنه هذه الفريقين عزيمتهم وأصرارهم أنهم يتجاوزون هذه المباراة حتى أنهم يتأهلوا. ترى هي مش لعب كرة بس، هي عزيمة داخلية، فهي أيضا تحقق إنجاز لنفسهم ولبلدهم كذلك. هذه الروح، روح التحدي وشجاعة الكبار، هذه الطاقة اللي دائما احنا نريد نختم فيها مشوارنا اليوم، وهي شعلة اللي لازم تنبض من قلب كل شاب عماني وهو يستقبل يومه الجديد بكرة الأحد. لا تخلي بداية أسبوع مجرد في روزنامة، خلي الأحد ميدانك الجديد، خلي هي الأحد فرصة عشان أنك تنزل أرض الملعب أو أرض العمل بطموحات، بثبات كفاءتك، بفرض هيبتك، كشختك المهنية في كل عمل تقوم فيه يوم الأحد. نحن شعب عماني يصنع الإنجازات، طموحنا ما له سقف، عزيمتنا مستمدة من أرضنا العظيمة، عماننا الغالية. خلوا أسبوعكم بروح الأبطال، بثقة المنتصرين، وعينكم دائما على القمة. في ختام مستمعينا الأحبة يعني أتوجه بالشكر الجزيل لكم جميعا على كل التفاصيل الجميلة اللي جات في هذا البرنامج، وتفاعلكم وكل المحبة والتقدير لكم حقيقة من وين ما كانت تواصلكم ورسائلكم وتفاعلكم اللي استقبلناه في برنامج مشوار السبت. أسأل الله تعالى أن يوفقكم ويبارك لكم في أعماركم وأعمالكم، ودائما كونوا خير من يعمل في هذا البلد وخير من ينجز لهذه البلد. ألقاكم بإذن الله الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى في حلقة مشوار السبت. كنت معاكم أخوكم عبد الله بن سيف، الإعداد والتقديم والتنفيذ الصوتي، ورافقني أكيد الزميل بدر البلوشي في الإخراج المرئي. حفظ الله عماننا الغالية وسلطاننا المفدى وشعبها الأبي بكامل الرفعة والازدهار. تصبحون على قمم جديدة تليق بكم، وأسبوع مليء بالانتصارات. ألقاكم السبت القادم على خير بإذن الله تعالى.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5 صلالة.

0: وخليك شبابي.
1: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
2: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
1: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
3: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

صدقني أسافر وحالتي تصعب على الكافر.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك،

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبابة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: ولا بيوم تذكرني وتندم حيث لا ينفع لنا.
1: شبيبة أفهم 97.5 مسقط و98.5 صلنا.

Ojj, hajedek. Ukhali. Shababi.

0: برنامج لخدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

Ajíž, hajedek. Uchalí.

Ojíš, hajedek. Leave.

الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. شبيبة اف ام، عيش حياتك،
1: حياتك وخليك شبابي.